حول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل كله في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن